0: راجل فيلو فيلو
1: بان يتر
0: فيلو
1: يتر
2: Bak bak. Sağlık.
1: Oy tamam. Tamam.
0: Sağlık.